0: تعبنا معنا.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليل مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بيني دينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.
1: احنا وصلنا لغزالة وجنين، العالية والمتلين، جالطة وسونين، وعليهم مانا متخلين.
2: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
3: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
4: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
5: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشا قرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
3: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
1: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
6: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
7: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
8: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
4: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
9: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما عالبال.
3: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
10: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
11: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
3: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
12: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: أوكسيجين أف أم.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
2: الراديو أوكسيجين أف أم
3: بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار نسألك أن

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: الراديو أكسجين FM.

مش شاب يا علي يا علي يا علي. من كلمة قالوها

عارف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

لك ألف حق أشكرك يا حبيبي عندك ألف حق.

امتى حب العمر وشفتك فين، وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب اقوى من السحر.

0: صباح الخير.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: بونجور.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
4: قبس من الايمان.
5: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يومكم أسعد الأيام. التحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا في كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة ونعتز بها ونفتخر بها، وخارج حدود أيضا ولاية بنزرت، حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. نصبح نحيو على توت ليكيب اللي معانا، زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل إبيري، أم آدم، زميلتنا الطيبة أيضا عوض فلعوني، وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. يقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية في هذا اليوم السبت 22 أوت 2026، 9 ربيع الأول 1448. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، يا رب نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في نفوسنا وتيسيرا في أمورنا. يا رب نعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في ثنية نسيسر، وإحنا ما نجريوش احترام إشارات المرور، أكيد واجب مش مزية، وتحب تمشي واحدة شد يمينك، خلي البقعة بتاع اليسار معنا اللي يحب يدوب على روحه، والسرعة الإفراط في السرعة ما ديبنا كل الحاجات اللي مش باهية اللي ما تفرحناش. نحترموا ايضا كما قلنا القواعد، البس ولا اعمل حزام الامان، وذلك يحميك من برشا حاجات، وما تنساش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. 3 ايام يفصلون على مولد افضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى في حال يكون مبارك على الجميع. ربي سبحانه وتعالى قال لنا في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله عز وجل. سيدنا محمد عليه السلام علمنا واعطانا واكد على برشا مبادئ وقيم، تنشوفوا اليوم شنو هي المبدأ وشنو هو المبدأ وشنو هو القيمة اللي اكد عليها سيدنا محمد عليه السلام. حديث رواهنا ابو هريرة رضي الله عنه، قال لنا اللي محمد عليه السلام قال ان العبد، كنا عباد ربي سبحانه وتعالى، لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. كل إنسان يتكلم كلام ما يعرفش القيمة متاع الكلمة ذاك، ما يعرفش الوزن متاع الكلمة اللي خرجت من فمه. لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النهر أبعد ما بين المشرق والمغرب. يعني كلمة كلمة ذي كبير برشا، عنده برشا معاني. يعني يلزمنا نوزنوا الكلام نتاعنا قبل ما نتكلموا كلمة، نعرفوا وين ماشي الكلمة ذيك، فيها فوائد وإلا لا، كان فيها مس بأعراض الناس، نميمة، غيبة، كذا. يلزمنا نتحكموا في اللسان نتاعنا، أكل حاسة من حواس الإنسان الخمس، باش نربحوا الأجر. احسن حاجه نقول كلمه حلوه والا نسكتوا. حتى الصمت راه يعتبر عباده، وعندك اجر عليه كبير برشا عند ربي. مش انا قلت هذايا، اللي قال الكلمه هذايا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لنا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا. كل حاجه باهيه، صلح بين زوج متعاركين، بين زوج وزوجه، بين زوج اخوه، بين جيران، بين زوج ناس يخدموا في مؤسسه واحده، صلح بيناتهم، حاول تالف بين القلوب. سيدنا عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يسكت. حتى السكوت عباده. ساعات الخميس في الجامعه يتكلموا في كلام، يحكيوا عن معي شغلات او كذا، هاي الجمعيه الفلانيه، راهو بيوت الله هذيك للعباده. يا نذكر ربي، نقرا القران، خذ سبحه سبحه على روحك، اذكر ربي في قلبك، او اقعد صامت ساكت تنتظر اقامه الصلاه. ربي يهدينا جميعا، ربي ان شاء الله يرحم الناس العزاز علينا اللي فقدناهم في هذه الايام المباركه. ربي يرحم ابائنا امهاتنا، بطبيعه الحال نحكي عن الناس اللي فقدت والديها، اللي بوه وامه مازالوا حيين، ربي يفضلهم له، وعنده الفرصه باش يحسن بوه وامه مادام هما على قيد الحياه. على خاطر ديما بر الوالدين يعتبر واجب واكيد كما الصلاه وغيرها. دمتم في رعايه الرحمن مع اروع فقرات اوكسي جنة.
4: قبس من الايمان،
0: قبس من الايمان.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها.

0: عدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
2: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
8: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
9: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
8: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة.
9: عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب

0: وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.

0: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد قاعد يسمع فينا طبعا عاد الموجتو على موجتنا. مرحبا بالجميع، دونك موعد جديد كالعادة والعويد إن شاء الله هنبدأوها معكم السبعة وعشرة دقائق. دونك كالعادة والعويد دعاء الصباح نقول اللهم أصبحنا لك شاكرين ذاكرين حامدين راضين عليك متوكلين، ربنا فأتمم نعمتك وعافيتك وسترك وأسعدنا في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك أن تحفظنا وتسعدنا وتنير دروبنا وتبعد عنا الدموع وتزيد بسمتنا وتحقق أمنياتنا وتبعد عنا الضيق وتقضي حاجتنا وتسهل أمورنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح حسنات تنير بها دربنا وتسعد بها قلوبنا وتكفينا بها شر خلقك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند كالعادة والعويد. دونك الفقرات الكل تلقوها معنا موجودة، ما عليكم كان تعدلوا موجودكم علينا وتسمعونا. مرحبا مرحبا بالجميع، صبحيتنا تبدأ معكم من طوّة.

0: جيرانين اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميله في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد، ولا غود دو لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريلي، جو بوانيغ، توال دو ريفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بي جي هاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسنوري قوية. الو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البجهاش فرحة الديار العامرة.
2: ألو.
8: ألو. صباح الخير. حاب نحكي مع شخص يبني مستقبل. أنت هو.
2: شكون معايا؟
8: أنا مستقبلك. اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى. قايد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: أهلا وسهلا، 7:41 دقيقة، تحية كبيرة للجميع. مرحبا مرحبا، وقيت نتعرفوا على حالة الطقس كيفاش باش تكون في الويكاند. دونك كيف كما ديما نحكي، ودونك حالة الطقس وكل ما يخص طقسنا لليوم السبت هذا الكل أكثر في ميتيو.
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو.
2: دونك بالنسبة لحالة الطقس لليوم وحالة الطقس نهار السبت، وخاصة زادة كيف درجات الحرارة، دونك ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم السبت 22 أوت 2026، وتتراوح الحرارة القصوى بين 35 و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 40 و43 درجة ببقية الجهات. الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وفما زادة أمطار مؤقتا رعدية تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح تكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. بالنسبة للبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لليوم وكيفاش باش تكون درجات الحرارة. دونك متواصلين معاكم، اقعدوا معنا في الاستماع باش نعطيكم ديما تحين لمختلف التوقعات بخصوص طقسنا لليوم. إذا كان فما ارتفاع في درجة الحرارة، دونك كذلك كله أكثر تلقوه في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 055.
4: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفاكهة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد. بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سنة تور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350

0: لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فام بالصوت العالي. تحبك
1: مع جي ان في ديما فما جديد. لتوينسا المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
2: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكارير، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بسوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمن كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: 9:04 اهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. 9:18 دقيقه مرحبا بكم الناس الكل. دونك الحقيقه الأخبار هذه اللي حكينا عليه بليتو في سابق النشرات، ولكن حبينا من بكري ونحن نتواصلوا مع سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مش نحكيه على الأخبار متاع انتشال 4 جثث من طرف فرق البحث أمن وبحارة. دونك سي مصطفى عبد الكبير يقول إن لا يمكننا معرفة لمن تكون هذه الجثث حسب آخر المعطيات. دونك حاولنا نتواصلوا مع سي مصطفى عبد الكبير، ولكن إن شاء الله المانع خير وربما نتحصل عليه في قادم الساعات. ولكن الأخبار هذه اللي ديما للأسف معناها نلقاوه يتكرر كل مرة نلقاوه موجود. دونك دائما القوارب متاع الحرقة هي اللي ديما تحصد أرواح الشباب. دونك حدث رئيس المرصد التونسي للطقس سامحوني لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير قال إنه اليوم ما لا يقل عن 13 تونسي فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية في أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ 2 أشخاص أحدهم في حالة حرجة. وقال إنه المركب انطلق فجر يوم الخميس المنقضي وضم شباب من المرجح إنه أغلبهم من منطقة بن قردين، وقال إنه أحد الناجين زوز لرجال الإنقاذ على متن قارب محلي إنهما ظلا عالقين في البحر لساعات بعد انقلاب القارب. وفما حتى معطيات قالت إنهم معناها قعدوا يعوموا لساعات باش ينقذوا أرواحهم. دونك هذوما زوز الناجين من قارب كامل حصد أرواحهم متاع ضحايا. دونك مالوغوزمو ديما قوارب الحرقة ديما تحصد أرواح الشباب الصغار اللي يحلموا ربما ويحبوا يهاجروا يحلموا بمستقبل أفضل. في نفس الإطار وحدات الحرس والبحرية والحماية يباشروا منذ قليل عملية البحث عن مفقودي مركب الحرقة المنكوب. دونك تواصل منذ صباح اليوم وحدة تابعة للحرس البحري والبحرية الوطنية وفرق غاوص تابعة للحماية المدنية عملية البحث عن عدد من التونسيين غرق بهم مركب هجرة غير نظامية على بعد 15 ميل على سواحل جرجيس وفق ما فات به مصدر رسمي. زاد كيف أضاف المصدر ذاته أنه تم التفطن إلى الحادث عشية الجمعة بعد أن أعلم بحار أنه أنقذ شخص من الغرق ليلتين أن المغرب غادر سواحل بن قردين منذ ما يزيد عن 48 ساعة بنية التوجه نحو السواحل الإيطالية. وقال أنه تم نقل مهاجر نجاة من الغرق إلى المستشفى، وقال أنه حالته مستقرة فيما ينحصر عدد المهاجرين على متن المركب المنكوب بين 15 و17 شخص من معتمديتي جرجيس وبن قردين، هذا وفق المعطيات الأولية. ويدعم مجهودات السلطات عدد من البحارة اللي خرجوا زادة كيف يبحثوا عن المفقودين في محاولة للوصول إليهم بعد تداول معلومات حول ارتدائهم لسترات نجاة قبل مغادرتهم. فوالا دونك الزملاء في التنسيق قاعدين يحاولوا ينسقوا مع سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. دونك إن شاء الله دوب ما ناخذوا من عنده الموافقة نعطيكم كل التفاصيل. دونك فوالا هذه هي ديما قوارب الموت تحصد الأرواح. نعاود نقولها لأنه اليوم شباب توانسة حلموا بمستقبل أفضل، حبوا أنهم يخرجوا من تونس ربما باش يلقاو مستقبل خير، ولكن للأسف الفاجعة هذه تعاود تذكرنا ديما قديش زادا كيف الناس اللي تخدم في أنهم يحرقوا العبادة ذوما والشباب ذوما ويعدوهم بمستقبل أفضل وقت اللي البحر يكون ماهوش ملائم والوضعية الجوية تكون ماهيش ملائمة، يكون البحر هائج وتكون معناها ظروف ماهيش مساعدة بالكل، ديما يلقاو طريقة أخرى باش يطمعوا الشباب ذوما أنهم يخرجوا من تونس باش يحسنوا مستقبلهم، ولكن للأسف ما يلقاوش مستقبل والبحر يأكل الشباب ذوما. إن شاء الله ربي يصبر عائلتهم. دايوغ هي عمليات البحث متواصلة دونك نعاود نذكر ونقول انه المصدر نتاعنا سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان. ان شاء الله دوب من نتحصلوا عليه نعطيكم كل المعطيات من عنده. شكرا لكم على الاستماع، قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم متينا للسبت.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف ليل 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بهوين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: ماتينال السبت كن هرسبت من 6 نص نهار مع عواطف العيون.
1: تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكم الناس الكل، نسلموا برش على الناس اللي قاعدة تسمع فينا وما كانت هي في الاستماع. دونك فولا كما قلنا في متابعة للحادثة وانتشال 4 جثث من البحر إثر فقدان 15 تونسي. دونك التفاصيل وأكثر نتعرف عليها من عند سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، نتعرف معها لآخر التطورات حول المركب المفقود. صباح الأنوار سي مصطفى، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل الفريقات الأصدقاء، ومرحبا بكل السيدات والسادة المستمعين والمستمعات.
1: مرحبا بك سي مصطفى، شكرا لك على قبول الدعوة. دونك فوالا وحدات الحرس، وحدات من الحرس والبحرية متوقع من 16 دقيقة تحدثوا، قالوا أنه قاعدين يباشروا في عملية البحث عن مفقودي مركب الحرقة المنكوب. شنو عندنا تفاصيل جديدة سي مصطفى؟
2: والله تعرفي معناها التعليم، يعني 15 شاب كانوا غادروا السواحل من مدينة بن يردان معناها في رحلة غير نظامية، بعد مسير 5 ساعات خلق مربع مريفة، مسير 5 ساعات في البحر، يعني شقف من شوية كبيرة من العدد كبير وشقف صغير. تعرف الطقس معناها صعيب، معناها وخلال تجربتنا انه عملية الحرقة في فصل الصيف تكون آمنة وقت اللي تبدأ على المركب، وتكون كارثة وقت اللي تعمل المركب نظرا لحرارة الطقس وصعوبة مقاومة الشمس في البحر مهما تكون عوام. من عملية تم إنقاذه بمصادفة من طبعة الحال أخرت نقل ملح وأصفع المكان اللي هم يعني سقطوا فيه. تلقت البارح لأبحاث جارية مع البحارة والأمن وجيت وتم انتقال 4 جثث، مازالت العمليه متواصله، ربي يسمعنا الخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. دونك تحدثت على نقطه مهمه برشا سي مصطفى، قلت انه معناها الوقت هذا يكون مخطر برشا. هل
2: لا مخطر بطبيعه الحال، يعني في الصيف تعرفوا عكس الشتاء، نقولوا في الشتاء معناها انت ماكش امن على المركب وقت النتيجه.
1: الأخبار متداولة بين شكون يقول فما 15 ولا 17 شخص، يعني من معتمديتي زوز معناها جرجيس وبن قردين، يعني مازالت ماهيش واضحة المعطيات سي مصطفى عندكم؟ ألو سي مصطفى معنا وإلا لا، ولا انقطع الخط؟ دونك نعاودوا نتصلوا بسي مصطفى عبد الكبير. دونك كما سمعتوا سي مصطفى قال راهو المشكل انه الوقت هذايا معناها في الطقس تكون صعيبه برشا، معناها المجازفه هذه اللي صارت، ولا فما برشا ناس تحدثت وقالت عادة ديما يكونوا الناس اللي يوهموا الشباب هذوما انهم لازم يخرجون وقت مناسب وكل والطقس راكح، هما اللي يكونوا الحقيقة هما المتورطين في اللي صار في الشباب هذوما. دونك يرجع لنا سي مصطفى عبد الكبير، دونك مرحبا بك من جديد. دونك نعاود نذكر ضيفنا سيد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان. دونك نعاود نذكروا الاخبار نتاعنا، انتشال 4 جثث من البحر. كنت نسال فيك سي مصطفى بين تحثوا بين 15 و17 شخص، يعني من زوز معتمديات جرجيس وبن قردين،
2: واضحه مش واضحه؟ الرقم اللي عندنا مؤكد بالاسم هم 15. قال حتى عن المراه وزوجها انا ما عنديش الهويه نتاعها، ما نجمش نثبت انهم موجودين ولا مش موجودين. احنا 15 شاب، 11 من قردين و4 من جرجيس، تم معناها نجاة شاب والبقيه الى الان ما زال في عداد المفقودين. عمليه البحث جاريه بين البحاره والامن والجيش، وان شاء الله نوصل النتيجه. تعرفوا في الصيف صعيب، يعني تعرف الانسان بشوب حروق ما نجمش يقضي السباحه مده طويله نظرا لحراره الشمس اللي تاثر مباشره على الجلد، تصير لحروق، تاثر على الراس، وتصير معناها صعيبه المقاومه عكس الشتاء. لان في الصيف
1: يقول لي فما مشكل معناها في الشبكه المهم. دونك اعطانا يا مشكور كل المعطيات سي مصطفى عبد الكبير. دونك قالنا انه معناها المعطيات اللي عنده 15 شخص معناها كانوا موجودين على متن القارب تم معناها انتشال الاربعه جثث هذوما, وتبقى مازالت معناها الوحدات نتاع الحرس قاعده تقوم بعمليات البحث نتاعها. دونك نعاودوا نذكروا ونقولوا انه صار الحديث على فقدان 13 تونسي في غرق مركب حرقة. تحدث وصرح سي مصطفى عبد الكبير قال انه 13 تونسي فقدوا بعد غرق المركب هذا نتاع المهاجرين قبالة السواحل التونسية في اثناء ابحارهم باتجاه ايطاليا, وجرى انقاذ زوز اشخاص في حالة حرجة. المعطيات ماهيش معناها متراوحة بين فما شكون يقول 15 فما شكون يقول 17. دونك سي مصطفى قال بكري 15 شخص ولا دونك صاير عملية الإنقاذ نتاعهم حاليا والبحث عليهم, وإن شاء الله العائلات ما يسمعوا كان الأخبار الباهية قد يكونوا قاعدين معناها أنقذهم مشكون. معناها الحقيقة الوضع نتاعهم ماهوش مفهوم بالكل, ودي منحاول نحن نسبق والخير في هالحوادث ذي اللي تكون أليمة وأليمة برشا, خاصة على عائلات الضحايا اللي أكيد راهم عاونوهم باش دفعوا حق الحرقة وعاونوهم على أساس أنهم يحسنوا من وضع معناها حياتهم, ولكن ديما مالوغوزمون للأسف الوقت هذا يكون ماهوش مناسب لخروج قوارب الحرقة. فوالا قدوا معنا في الاستماع, رجعنا متواصلين برنامجكم متينة السبت متينة الويكاند.

0: في رميمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رنيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رنيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام 2 توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدو، جوب بارنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسنوري قوية. الو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة.
2: ألو؟
8: ألو، صباح الخير. حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
8: أنا مستقبلك. اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: ليلي ندهني الحب

عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم ولا في

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
0: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.
6: أنا عوض في العونين، نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
7: أنا
6: عواطف العوني نجيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند
4: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
7: العشرة 24 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين المستمعات، تحية كبيرة لكم ومن توما قاعدين تسمعوا فينا. دونك العادة والعويد في فقرة أخشيك تيك نحكي ومعمار وتعمير مع مدام جيهان عتيق. دونك صباح الأنوار، مرحبا بك جيجي.
8: صباح الفل والورد والياسمين لي كل الناس اللي تسمع فينا الكل، إن شاء الله نهاركم زين يا ربي، وإن شاء الله اللي قاصد ثنية إن شاء الله ربي يوصلوا لها سلمة. باش نعمل اليوم ديديكاس، اليوم نهار مميز عند صاحبتي وصاحبت صاحبتي، ونقول لك صاحب صاحبي صاحبي وعدو صاحبي عدويا.
7: هذه اهم نقطه،
8: هذه مهمه عندي انا برشا،
7: تصفيقه من عندي حار، خاطر بالحق اليوم ساعتها معك يصيرك الخل. دونك ان شاء الله ربي هنيها
8: مريوة صاحبتي، اليوم عرس بسمة صاحبتها، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بالفرح، وان شاء الله بالربي ان شاء الله بدو بتمين يا ربي، ان شاء الله ربي هنيها ومحليها محليها الفرحه ومحليها اللمه ومحليها الصحبه والعشره، وقت اللي تقعد متواصله سنين ورا سنين ما يبدلها لا خدمه ولا عرس ولا صغار ولا حتى شيء، تقعد محبه صادقه خارجه من القلب. دونك تحيه كبيره لبسوم، ان شاء الله يا ربي هنيها، وان شاء الله بدو بتمام. مريوه صاحبتي في ثنيه نورمالمون عاملين جو يسمعوا فينا، ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين. عايشه كمولة
7: هذه زغروطه من عند

0: انا عندي سؤال زعما اموره قد زغروتك كما الزغروطه اللي اعطتها لنا ولا اكيد لا انا عندي الاجابه ان شاء الله ربي يهنيهم الكل
1: امين ان شاء الله ربي باش يعرس ولا قاصد ثنيه ولا باش يتخطب ولا باش يعمل اي مناسبه يا ربي ان شاء الله يتممه له فرحه ان شاء الله على خير ويبعد عليهم الغيار العبيد الكل وربي ان شاء الله يخلي لنا عائلتنا ويخلي لنا اصحابنا ويحفظهم ان شاء الله من كل شر ومن كل سوء. اليوم باش نكملوا في السوجي نتاعنا اللي بديناه على غالب تغيبت عليكم المال اللي فاتت لظروف على غالب صحيه باش نكملوا ان شاء الله في السوجي اللي حكينا فيه قبل كيفاش كي تبدا عندنا دار صغيره ولا اسباس صغير كيفاش اون اوبتيميز الاسباس نتاعنا باش نكملوا ان شاء الله على كزوز حلق لي دو روبريك اللي عملناهم المال اللي فات
0: مهم برشا دونك خلينا نتعرف على اكثر تفاصيل في اخ شيك تك
2: شيك تك
0: بي دونك انت حكيت قبل برشا مرات ولا محال حكيت على كيفاش نعرفوا كيفاش نتحكموا في الاسباس نتاعنا
1: كيفاش نحدوا شنو ما الوظائف اللي عندنا كيفاش نعملوا لاميناجمون نتاعنا حكينا على الرانجمون قداش مهم كيفاش كل حاجه تكون بيان رانجي في الاسباس نتاعها باش تحسسنا اللي الاسباس اكبر حكينا زاد كيف قداش مهمه الاضاءه الطبيعيه والاضاءه الارتيفيسيال ونوعيه الاضاءه الارتيفيسيال اللي نجموا نستعملوها نوعيه مثلا السبوت كيفاش نحاولوا نقويوا فيهم ونقصوا معناها من الكونتيتي باش ما نعملوش ساتوراسيون دونك هذايا تقريبا اللي حكينا فيه في لي دو روبليك اللي فاتوا المره هذايا باش نحاولوا نحكيوا على الالوان على زون دو سيركولاسيون على الفو بلافون على البارتير كيفاش يلزم يكون على ريدويت والتابييت وان شاء الله في الروبريك الجايه نتاع المره الجايه ان شاء الله باش نحكيوا على الخدعه البصريه والخدع البصريه اللي نجموا نستعملوهم باش نحاولوا نكبروا بهم السباس دونك اول حاجه نبداو نحكيوا عليها باش نحسوا نحسوا رواحنا والعباد اللي جينا اللي الاسباس نتاعنا كبير هو لو شوا دو كولور نعرفوا الالوان حاجه مهمه برشا مهمه على نفسيه الانسان مهمه على الاسباس كي تنجم تكبر بها الاسباس وتصغر بها الاسباس دونك نحاولوا نخدموا على الالوان الفاتحه معناها الالوان النوتر كيما الابيض كيما الجري كيما الجريش كيما البيج دونك نبعدوا على الالوان الفاقعه نبعدوا على الالوان الغامقه نحاولوا نستعملوا زاد كيف لي كولور باستيل حتى كي نحبوا نستعملوا الالوان الغوز البلو الجون الكل نستعملوهم معناها في الباستيل معناها في الالوان الفاتحه خاطر الالوان الفاتحه تجبد الشمس تدخل برشا ضوء وتظهر لنا اللي الاسباس اوسع دونك مهم برشا واذا كان نحبوا سبحان الله مغرومين بالالوان الغامقه وكن نحبوا ناخذوا اون سول كولور نختاروها غامقه تكون بدرجات معناها بدوغري صغير مثلا نقولوا احنا على 100% عندنا 15 ولا 10% الوان غامقه والبقيه كلها تكون الوان فاتحه جوست هكا باش نعملوا بها اون بيرسوناليتي باش نعملوا هكا شويه روح في وسط الاسباس نتاعنا لكن يلزم يكون الكل معناها الاسباس يكون ضاوي ويكون مشرح باش يحسسنا اللي الاسباس نتاعنا كبير دونك زده كيف مهم ومهم جدا هو الاسباس والزون دو سيركولاسيون راهو ما نجموش على خاطر الاسباس نتاعنا صغير نبداو نعبيو ونحطو في الموبل نعبيو ونحطو في الموبل نلقاو كيفاش نتعداو ديما الحمنا ازرق ديما ساقينا مضروبه معناها في كل اسباس نتعداو بحذيه دونك نحاولوا نخليو الاسباس يكون ديجاجي ما خف ودل لو ستريكت نيسيسير والحاجه الفونكسيونيل ما نبداوش نعبيه ونشارجيه معناها في الاسباس نتاعنا دونك مهم برشا الاسباس دو سيركولاسيون كو سوا دي كولوار ولا اسباس دو سيركولاسيون في حد الشامبر بيدها والا في الصالون بيدها ولا في الكوزين بيدها ما نحاولوش نشارجيوها عندنا نحنا كل حاجه الفاضله هز حطها منا حطها في الكولوار علاش نطيشوها بكشي تو نستعملوها في الديار الصغار دونك ايفيتي اي حاجه زايده ما عندناش لو بزوا باش نستعملوها كيف نحاولوا نستعملوا البيبان نحن كي نحكيوا على الاسباس دو سيركولاسيون دونك اوتوماتيكمون باش نلقاو في البيبان سورتو كنا في كولوارات ولا في دروج ولا في حاجه دونك نحاولوا نستعملوا الكولور نتاع البيبان تكون فاتحه باش تضوي لنا الاسباس ما نستعملوش الوان غامقه يكونوا فونسي بارون ولا نوار ولا حاجه يعملوا اوبسكوريتي ويخليوا الاسباس يظهر اصغر كيف نجموا نمشيو حتى في ترونسبارونس بيبان يكونوا اون ترونسلوسيد معناها يكونوا اون فير ولا اون بليكسي غلاس ولا حاجه يخليوا لا ترونسبارونس ويخليوا الضوء يتعدى دونك يظهر لسباس دو سيركولاسيون اوسع. زيد كيف كيف مهم برشا النوعيه الفو بلافون اللي باش نستعملوها. ما نحاولوش نعملو ان فو بلافون اللي هو هابط برشا على السقف، على خاطر قد ما نقصر في الاسباس معناها قد ما تظهر البيت قصيره قد ما تظهر الاسباس اصغر. دونك نحاولوا يكون الفو بلافون ما نهبطوش برشا، ما نفوتوش 7 10 سنتيمتر معناها ما نحاولوش نهبطوه ولا حتى او مينيميز فيه. كما قلنا قبل في اللوميير وفي الارتيفيسيال كنا نحاولوا ما نستعملوش برشا دي سبوت، ما نحاولوش نعملوا فو بلافون يكون شارجين، نحاولوا نعملوا حاجه سامبل ما نشارجوهاش برشا باش ما نعقدوش الدنيا، باش الميساج معناها اللي باش يجينا فيزوال يكون سامبل ما يكونش شارجي، ما تكونش عنا برشا دي فورم وطلعات وهبطات معناها ولا دي فورم برشا دي فورم سوبل، وكل هذيك راهو يشارجي الاسباس على الاخر ويظهر اللي لي شامبر نتاعنا صغار ولا صالون نتاعنا صغيره. دونك ايفيتي هذايا الكل. بالطبيعه مهم ومهم جدا انه لا كولور نتاعو تكون بيضا، نحاولوا نبعدوا على الالوان. نحنا توا ولات ساعه ساعه على العبيد مغرومه، يعملوا ازرق يعملوا احمر يعملوا اخضر يعملوا اصفر، يبدا يشكشك في الالوان الكل باش سوا ديزون في بيلو اللي هو زين. دونك هذاك راهو يصغر في الاسباس. دونك خلينا في الابيض ونعرفوا نحنا الابيض قداش مشره وقداش اغريابل وقداش يضوي وقداش يظهر الاسباس اكبر. بالنسبه للقاع دونك للبوز نتاع الكارلاج، نحاولوا نمشيو في الكارلاج الفاتح بالطبيعه، في البارتير الفاتح ما نمشيوش في البارتير الغامق، اونيفيت الالوان الغامقه تماما. نحاولوا زيد كيف كيف كيما قاعدين نشوفوا يعني تحط لنا اموله في الـ في الـ في لي فوتو. دونك نحاولوا زيد كيف كيف البارتير اللي باش نستعملوه يكون بريان والا سيمي بريان. نبعدوا على الالوان المات، خاطر اون جينيرال المات يلابسوه بالضوء دونك يظهر لنا الاسباس اصغر. دونك انا نحب نكبر في اسباس، دونك نمشي في البارتير يكون بريان يكون فاتح باش تكون فما هكا برشا ضوء برشا ترانسبارانس تفيق معناها الاسباس اللي نحنا فيه وتعطينا إلوزيون معناها خدعة بصرية اللي راهو الاسباس هذيك راهو واسع وماهوش اسباس ضيق. دونك نتعديو للريدوات والتابييت. دونك بالنسبة للاسباس اللي كيما هكايا نحاولوا نستعملوا لي ريدو اللي هما ترانسلوسيد اللي هما ترانسبارون، بيان سور الالوان نتاعهم تكون فاتحة. نبعدوا على لي فورم جيومتريك، نحاولوا نمشيو في دي فورم يكونوا سامبل. نحاولوا ريدو يكون من طرف الحيط لطرف الحيط، ما نعملوش قد الشباك بركة، خاطر كي تعملوا قد الشباك يظهر لك اللي الحيط صغير ويظهر اللي الاسباس صغير. دونك نحاولوا نعملوا ريدو على كبر الاسباس نتاعنا، نحاولوا يكون ترانسبارون ما نعملوش فيه دي فورم جيومتريك كبار والا حاجه شارجي باش ظهر لنا الاسباس اشرح. بالنسبه للتابييت كيف كيف نحاولوا نبعدوا على فورم جيومتريك وسواء الكبار والا صغار، ما لازمش يكونوا شارجي بالكدي. ونحاولوا زيد كيف كيف نبعدوا على ازربيه الكانيش، نبعدوا على الحاجات اللي فيهم تكستور، الحاجات الخشين اللي نجموا يظهروا الاسباس نتاعنا صغير. في البوز نتاع التابي نتاعنا دونك نحاولوا ما نعملوش تابييت كبار، والتابييت نحاول ندخلهم شويه تحت الموبل باش نخليو اسباس دو سيركولاسيون ويظهر اللي فما برشا قاع وفما تابي. دونك انت تخيل لك وانه البيت كبيره وفيها حتى التابي وتظلك معناها دونك خدعه بصريه باش يكبر لنا شويه الاسباس نتاعنا، وامين تو باش كي تحطوا تحت الموبل الموبل يظهر محصور ويظهر في لومبلاسمون نتاعو، معناها ما نجيوش نحطوه في وسط البيت والا تبدا كبيره برشا تشارجي بها البيت. دونك نحاولوا نلعبوا على الفيد وعلى البلان، دونك نخليو اسباس دو سيركولاسيون يكون كبير شويه. معناها هذا تقريبا معناها اهم حاجه فيما يخص الالوان لا زون دو سيركولاسيون لو فو بلافون القاعه دونك البوز نتاع البارتير، وبالنسبه للريدو والتابي. ونخليو ان شاء الله اهم حاجه بور لا سيمين بروشين اللي هي الخداع البصريه لي زاستوس، واهم حاجه راه كيفاش تعمل خداع بصريه، كيفاش تنجم تكذب على روحك، فاش تنجم تعدي انفورماسيون ماهيش صحيحه، راهو الكل معناها في الذكي وفي التكتيك اللي انت تنجم تعمله باش تظهر الاسباس نتاعك اوسع، باش تظهر الاسباس نتاعك اشرح، باش تظهر الاسباس نتاعك اضوى. دونك هذوما ان شاء الله باش ندخلوا فيهم بالديتاي ان شاء الله في الريبليك نتاع الجمعه الجايه. وكالعاده كان عندهم دي كيستيون كيما مستنسين يبعثوا لنا ديما على الباج اوفيسيال نتاع اوكسيجين اف ام، تلقاو ان شاء الله الفيديو ينجموا يحطوا لنا عليها لي كيستيون اللي هما يحبوا يعرفوهم، واحنا ان شاء الله نجاوبوهم عليهم لهم المرة الجاية.
0: ميرسي بوكو. كالعادة ديما جهين تعطينا مختلف النصائح، مهم برشا وإحنا نحاولوا كيفاش نكبروا الاسباس قد ما نقدروا، خاطر نعاود ونقول وانت حكيت فيه في برشا مرات يأثر برشا على النفسية. اليوم اللي تبدا موجود في اسباس يصير ضيق، باللي باش تحاول هكا معناها اسباس جديد باغ اكزومبل موبل جديد، عندك حاجات محليه ومعامل عليهم جو الكراوي، يبقى ديما الاسباس الصغير يأثر برشا على النفسية وتحس روحك مخنوقة، سخطوا العباد اللي ما تحبش الخنقة برشا. جهين
1: ما فما ناس كيما عباد، فما عباد كلوستروفوب يحموش روحهم في بلاصه مسكره، كيف كيف راهو لا كلوستروفوبي حتى في اسباس صغير كيبدا شارجيو في برشا مبر وتحس نفس الاحساس، عباره انت في وسط اسانسور. دونك نردوا بينا، خاطر الديار الصغار راهو محلاهم يسون كوكيت ومزيانين، لكن وقت اللي تشارجيهم ينجموا يوليو معناها سلاح ذو حدين، يوليو يقلقوك، يوليو معناها تحس روحك كاينك هكا في بلاصه مسكره عليك ما تنجمش تتنفس وتو ريسبير معناها بالكدا. دونك نردوا بينا، عطيناهم برشا دي زاستيوس ينجموا يستعملوهم حتى كان ما يستعملوش 100% من الحاجات هذوما، حاولوا يقربوا لهم لو ماكسيموم.
0: ميرسي بوكو مره اخرى. ميرسي، شكر كبير ليك مدام جيهان عتيق المهندسه المعماريه. شكرا لكم انتم على الاستماع، متواصلين برنامجكم متينا للسبت متينا الويكاند. شيك تيك.

0: جي ام في ديما فما جديد. للتوينسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gmv.com.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لقينا الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هيا شد عندك معك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سنياتور بنظرتي. معك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، كونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك، ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 305.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: لحديش دقيقتين على سهلة. تحية كبيرة لكم وقاعدين تسمعوا فينا. تحية كبيرة لكل حد مع درموشتو على موجتنا دونك إذاعة أكسجين اف ام إذاعتكم دونك ديما توصلوا من خلالها أصواتكم الكل دونك السادة اللوجستية التاكسيستية الناس اللي قاعدين يسمعوا في إذاعة أكسجين اف ام وربما عندهم تشكيات على حالة الطريق ولا يحبوا يوصلوا صوتهم دونك صوتكم على موجة إذاعة أكسجين اف ام تطلبونا على 31 10 80 90 إذا كان تحبوا توصلوا أصواتكم. إذا كان زاد تحبوا تعطيونا حالة الطرقات معناها شاك جوغ في مختلف معتمديات ولاية بنزرت مرحبا بكم. الخط هو الخط متاعكم إذاعة أكسجين اف ام ديما تحاول أنها توصل صوت الناس الكل دونك مرحبا بكم السادة اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل وأي حد عنده مشكلة فيما يخص الطريق. صنعنا ديديكاست خي تخي سبيسيال دونك خلينا نقولوا ملك تحب تقول الأمها كريمة تقولها ربي خليك ليا دونك تقولها أنت أمي وبابا وصاحبتي وأختي تقولها أنا نحبك برشا يا أحلى أم في الدنيا إن شاء الله ربي يفضلها لك يا ملك إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم أنت زادة مدام كريمة إن شاء الله ربي يفضلك ويفضل لك وليداتك الكل. دونك الأغنية هذه من عند نانسي عجرم ديديكاس ليك من عند بنتك ملك.

0: ان شاء الله ربي يفضلك امك يا ملك، ان شاء الله ربي يرحم كل ام متوفيه، ان شاء الله ربي يفضلكم امهاتكم الكل، ان شاء الله ديما ربي زاد كيف كيف يطول في اعمارهم كل الامهات. دونك زاد كيف كيف عنا تري تري سبيسيال ديديكاس، دونك تحيه كبيره المدام سلمى المشيرقي، دونك المديره الجهويه للصحه ببنزرت اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها اليوم 22 أو 2026. دونك مدام سلمى المشيرقي اليوم تحتفل بعيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وانت حيبه الفخير، ان شاء الله ربي يفضلك الصغيرات، دونك ان شاء الله ديما ناجحه ومتالقه. والديديكاس هذا يجيك من عندي كيب الكل بإذاعة اكسجين اف ام، عندي انا عوض في العوني مدام الفه الجندوبي والكيب الكل. هابي هابي birthday.
1: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: هابي هابي بيرثدي ليك مدام سلمى المشيرقي، وهابي بيرثدي لكم انتم الناس الكل اذا كان اليوم تحتفلوا بعيد ميلادكم. شكر كبير لكم على الاستماع. دونك سينو عندنا بلاغ ضياع، دونك شريوم تاع قضيه فارغ نسيتو مرا في التاكسي، دونك مرا طلعت في تاكسي مش لغميه حتىش السوق العصر، تقول اللي يلقاه يطلب 95 707 076. نعاود نذكر 95 707 076. وميرسي للجميع، شكرا لكم. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند. ميرسي بكل الكيب الكل كانت معايا ملك زادة كيف كيف، ميرسي الأمل الإبيضي، أجمل تحية عوض في العوني، جانا نتقابلوا غدوة في موعد جديد من برنامجكم ماتينا لحد. باي باي في الأمان.
2: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: فقرات متنوعة من 7 لـ 5 نهار على أكسجين FM. معليكم كنت تبوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: في رنين إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رنين يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رنين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: في رانيما اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجمو تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد ولا غوت دو لاكورنيش ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة البنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
3: ألو
9: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
9: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
3: اما مين نبدا؟
9: بدايه من اوميغا فورماسيون.
4: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، الكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: تحير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على gnv.com.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: أكسجين FM تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.at.
1: على www.radiooxygen.at.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد. بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فنح جاردينيه مقاول ولا صنيعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت
8: وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوينت دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى سابقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفه.

0: اكسجين اف ام صوتك بالصوت العالي
1: في رانيما اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Oxygène FM. Sout et bsout l'âme. Publicité.
1: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفهش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة البنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
3: ألو
0: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
0: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
3: اما مين نبدا؟
0: بدايه من اوميغا فورماسيون.
4: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زاده تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، الكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: أنا
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: دانسان and prancing, grooving, keep on moving.

0: écoute Oxygène FM. Soutek be sout lani. Publicité.
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
5: تحب تكري كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
7: إكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟
2: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوكها لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع اللي بيجيهاش فرحة الديار العامرة.
2: ألو.
8: ألو، صباح الخير، حاب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
8: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
8: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. معايا أنا فرح السعيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.

0: ميزاجور
1: مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. ميزاجور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygen.in. تحية طيبة للناس اللي يسمعوا فينا في كراهبهم في الكوجينة، للناس اللي بداوا يحضروا في العودة المدرسية وبدات المشتريات وبدات الأجواء هكا بروفيتي دي سولد، فما سولد مزيان في لي بوتيك والسوق التونسية نحبوها تتحرك، ونحبوا الناس كل عندها فلوس والناس كل تقضي والناس كل تحضر لوليداتها كيف ما العادة. يعني نحب ديما نقولها على بكري الحكاية هذية، ونحب ديما نعطي المعلومة على بكري للناس اللي في حالهم وللناس ميسورة الحال وعندها في جيبها، خلينا نقوله ما فيها بيس، نتفكروا جيراننا أخوتنا الأقربون أولى بالمعروف، إذا كان عنا في عائلتنا شكون نعرفوه معناتها يستحق نعرفوه اللي هو ما ينجمش يززي صغيرات، ونعرفوا اللي الظروف مش هي الكلنا عبيد والكلنا تطيح بينا ساعات، ما يسيلش لازمنا ربي يعطينا رفيق وقت الضيق، احنا بيدنا تو نهار اخر ما نعرفوش شنو اللي نستحقه، ما نعرفوش الحاجة شنية اللي نستحقوها، هي تنسبقوا لربي سبحانه مش لعبيده، باش نهار اخر ربي يلطف بينا في اي بلاء في اي ابتلاء، ربي يلطف بينا وربي يعطينا كل شيء باللطف. هذيك ما نبداوش نستنيو فيه من غير حتى شيء، لازمنا احنا نسبقوا، لازمنا احنا في المناسبات هذه. انا ديما نقول عندك الاعياد سورتو والعوده المدرسيه، سورتو العوده المدرسيه، علاش احنا ككبار نجمو نتحملوا كل شيء، نجمو نراو اللبسه، نجمو نراو كل شيء، معناتها نجمو نتحملوها خاطر احنا ناضجين، خاطر احنا كبار. تبقى الصغيرات سورتو سنه اولى سنه ثانيه حتى للسيزيام يبدا بدايه السن المراهقه، حتى اللي يبداو في الاعداديه راهو فما احساس كالاحساس نتاع يبدا ناقص حاجه، الصغير ما يتحملوش وتقعد له عقده مدى الحياه، وكالثواب انت اللي باش تعمله وقت اللي باش تعاون عبد راهو ربي نهار اخر مش باش ينساهولك، راهو باش يعرضك في صغارك، باش يعرضك في صحتك، وما ادراك ما صغارك وصحتك اهم حاجه في الحياه. انت بنيه الصدقه، بنيه كون نهار اخر ربي يلطف بيك، ماذا بيك تعمل حاجه لله في حاجات كيف ما هكايا، مواسم كيف ما هكا. ان شاء الله الناس الكل تكون متززيه، ان شاء الله الناس الكل تكون بخير، وان شاء الله عوده مدرسيه موفقه للجميع. مازال قربت 3 جمعات، الناس الكل نجموا نحضروا رواحنا بشويه، سينو الصيف قرب للنهاية، بدينا نعملوا في الركاب للمهرجانات، نحكي على مهرجان قرطاج، مهرجان بنزار، تصفيق، السوسة، كل المهرجانات في تونس، وفات التغطية، دونك تاوكا باش تبدا باش يبداو الركاب، باش نبداو نستنجو شنو اللي نجح شنو اللي ما نجحش، شنو ما اكثر المهرجانات نجاحا السنة، باش نحكيو في هذا واكثر على موجات راديو اوكسيجين اف ام. غيستي برونشي ما تبدلوش الموجة، احنا نرجعكم بعد شوية على موجات اذاعة اوكسيجين اف ام.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.

0: اكسجين بوانت تحيه طيبه لكم وين ما كنتوا الناس الكل. خلينا نحكي على الارتفاع اللي باش يكون في درجات الحراره اللي باش تشهد تونس في الفتره هذية الاسبوع القادم حسب ما افاد المعهد الوطني للرصد الجوي بانه تونس باش تشهد موجه حر ثالثه وارتفاع تدريجي في درجات الحراره بدايه من اليوم السبت 22 أوت 2026 وباش تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مع تسجيل درجات حرارة قصوى بين 40 و46 درجة بالجهات الغربية والجنوبية مع ظهور الشيلي. دونك السخانة راجعة يا جماعة، ردوا بالنا نسيسوا رواحنا. الأكيد والمؤكد كونه أبغتيغ من اليوم السخانة باش ترجع كيف ما العادة كيف ما عشناها فك الفترة الأولى والفترة الثانية. والأكيد زيدا كانوا باش يكون فما عواقب أخرى كما قصان الماء قصان الضوء، وانتو ما تعرفوا اللي عشناه في المرة الفيتة. نتصور مانيش متأكدة، ما نعرفش الاستعدادات، ما نعرفش كيفاش الأمور، أما نتصور اللي باش يصير فما اضطرابات من نوع هذية. ممكن نعود لكم اللي سخانة بداية من اليوم السبت 22 أوت 2026 باش يكون فما موجة ثالثة للحرارة اللي باش تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. دونك المحسوس هو بين 40 و46، الدرجات الحرارة باش تكون ما بين 40 و46، اما المحسوس باش يكون بين 50. انا بديت وجعت معكم يا جماعة، كم تشوفوا فيه تخرم. دونك باش يكون المحسوس بين 50 و52 سخانة، ما تتفاجعوش برشا، اما ان شاء الله ربي عاديها على خير. الاحتياطات اللازمة للناس اللي عندهم شكون مريض في العائلة ويستعمل في لي كونسنتراتور دوكسيجين ولا حاجة، ماذا بيكم من توا يتكريو دي جروب الكتروجين، يا اما تشوفوا حلول من توا على خاطر خانة باش تكون قوية نورمالمون. احنا نرجعكم بعد شوية على موجات راديو اكسجين اف ام، غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: أكسجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئيه فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
6: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستقر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055 وقت ريحة المولد تفوح في الدار أكيد زكوكو من محلة جميلة تختار مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد عصيدة زكوكو البوفريوة بيستاش الكاكاوية الجلجلان والزينة الفاكهة والحلوى الكل موجود ما تضيعش وقتك بين المحلات ديريكسيون جميلي والقضية تقضات أسوان مدروسة جودة عالية وسلعة فرشكة باش زكوكو يتعمل على أصوله مع جميلي ما تخير عليه حتى محل مع جميلي ريحة المولد بدات

الكلمات هذه الحقيقة نهديها روحي بعد الجريب هذه الصيفية العالمية اللي مرضت بها الحقيقة. سيسوا رويحكم، ردوا بيكم على رويحكم، راهي فيروس وظهر اللي فيها إبيديمي قوية على الأخر. دونك هاكم تسمعوا في حالة الصوت، نعتذر الحقيقة على الليتا هذية، أما شبش نعملوا نداء الواجب. سينا خلينا نحكي وعلى أبرز مهرجانات صيف 2026، مش نحكيه على أبرز العروض، مش نعملوا أم بتي ريكاب انتخطان. إن شاء الله الجمعة الجاية بش يكونوا حاضرين معنا ضيوف مديري مهرجانات، الحقيقة هما مازالوا كيكملوا المهرجانات والدورات متاعهم، دونك خليناهم يرتاحوا يشربوا عرقهم الجمعة هذية، يفهموا رويحهم، والجمعة الجاية إن شاء الله باش نحكيو بأكثر تفاصيل على المهرجانات هذوما. خلينا نبداو بمهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 من 16 جويلية كان إلى 19 أوت، 20 سهرة من أبرز الأسماء كانوا صابر الرباعي، الشاب خالد، نوردو، يسرى محنوش، سامي يوسف، ميادة الحناوي، إليسا، أمينة فاخت، ومسك الختام. كان مع ماجدة الرومي، كانوا حفلات ناجحين أغلبهم كانوا سولد أوت. نحكيوا على ماجدة الرومي، كانت حفلة يستنيوا فيها جمهور الماجدة على أحر من الجمر. ماجدة ما كانتش في الانرجي متاعها القديمة في العمر بتاتر في السنوات اللي مر

0: تعلميش ده في هذه المهنة وفي هذا المشوار، ولكن كيف ما العادة الأناقة الجمال وخاصة الأغاني اللي ما تموتش، يمكن الصوت فيه نقص في الانرجي وكل شيء، أما بالنسبة للحضور بالنسبة لماجدة كانت كيف ما العادة جمهورها استناها وجمهورها عمل معها جو مع أغانيها الخالدة في التاريخ، مع أغانيها اللي يرددها الكبير والصغير واللي ما تتنساش على مر السنوات. حفلة ميادة الحناوي زادة كيف كيف ما كانتش في انتظارات، في مستوى انتظارات الجمهور. الجمهور قال لي ميادة ما كانتش في ما كانتش في في الجو اللي استنسنا بيه، ما كانتش في الروح اللي استنسنا بيها، وما كانتش في الصوت اللي استنسنا بيه. دونك هذا رأي الجمهور، اما فما رأي الاخر اللي قال ميادة هي ميادة، ميادة ما تتبدلش، ميادة الريشة، ميادة الضخامة، ميادة تو سامبلومون ميادة، معناتها ما تتبدلش. دونك هذوما اراء الجمهور. حفلة صابر الربيعي، حفلة الاختتام، كان فيه الشيب خالد، كان فيه لطفي بوشنيق، كان فيه بوثينة النابولي، كان فيه ثلة من الفنانين التوينسة، وشيب خالد اللي أثثوا معاه سهرة الافتتاح. صابر حب على سهرة تليق بافتتاح مهرجان قرطاج الدولي، وكان الاختيار منه باش يكون فما عرض مختلف على يقدم فيه في المهرجانات الأخرى، حاجة يخرج بيها صابر على المألوف. وكان الجمهور فرحان برشا بسهرة الافتتاح اللي كانت تليق بمهرجان كيف مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. يسرى محنوش، برشا ناس قالوا اللي يسرى لم تتجدد، يسرى ما تجددتش، برشا ناس لي معاستيل فيستيمونتير متاع يسرى ما حسوهش كي تطلع على قرطاج وعلى ركح مهرجان قرطاج تعمل ليفور في اختيار اللبسة. وفما برشا ناس علقوا على الاختيارات الفنية اليسرى كونه نفس البرنامج يسرى طلعت بيه قبل على قرطاج هو بيدو ما يتبدلش. ولما حالة انا الحقيقة نلوم شوية على يسرى، نلوم كونه ما فماش ايفوليوشن، ما فماش تجديد، ولكن نستناو في السنوات القادمه. يسرى محنوش صوت قوي، يسرى صوت لا يعلى عليه الحقيقه، من احسن الاصوات اللي عندنا في تونس. ان شاء الله نشوفوا برامج اخرى، نشوفوا اغاني اخرى اليسرى اللي تنجم تعمل الاختلاف ما بين حفله واخرى. نحكي على مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين من 11 جويلية ل 13 أوت، 32 عرض من تونس و 12 حفل آخر، 12 عرض آخر من دول أخرى بين الموسيقى والمسرح والرقص. كيف ما العادة مهرجان الحمامات يحافظ على الطابع متاعه، على الطابع الثقافي اللي في مهرجان الحمامات. كيف ما العادة ديما مهرجان الحمامات كومبلي قبل بأيامات في عروض، أما العرض اللي جلب الانتباه والعرض اللي صنع المفاجأة هو عرض بوثينة النابولي بفخامة عالية، بكلمة تونسية، بلحن تونسي، بغناء تونسي، بصوت تونسي. كانت المفاجأة الحقيقة الشابة لم تتجاوز 27 من عمرها، صنعت الفارق في مهرجان حمامات الدولي. بالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 من 17 جويلية ل 19 أوت، كان هو المهرجان اللي صنع الفارق في تونس. خلينا نقوله حفلات ناجحة، اختيارات فنية ناجحة، نحكيه على عروض فخمة وعروض ضخمة زادة كيف كيف. آدم كان معناها عرض من وراء العقل، كازو كيف كيف، صابر الربيعي، الزيارة اللي عملت الكومبلي واللي الزيارة بعد 13 ولا 14 سنة موجودة في بنزرت. أنا نتفكر أول مرة جيت الزيارة في بنزرت وقتها، بورتون العرض ياسر تحفون وشخنا بيه وكل شيء، اما نتفكر اللي ما قصوش عبيد واللي الناس ما يعرفوش وقتها الزياره وما يعرفوش اش معناها الزياره. ونتفكر وقتها سامي اللجمي قال في احد التصريحات التلفزيه اللي ان شاء الله عرض الزياره باش يولي العرض الاول في تونس، وبعد سنوات قليله ولا صحيح هو العرض الاول في تونس، وبعد 13 سنه مازال محافظ على مكانته ومازال يجيه الجمهور الجمهور وبرشا ناس نقدوه في برمجة مهرجان بنزرت الدولي لأنه هو اللي العرض الوحيد هل اللي عمل الكومبلي في بنزرت الأخرين زادة بخس كومبلي العروض الكلها قصولها العبيد العروض الكلها جيوها العبيد جيونا من خارج حدود الوطن جيونا من ولايات أخرى ومعتمديات أخرى تونيزي وتروت خدمة الناس الكل خدموا الريستوران خدموا اللي بيع المشموم خدم بنزرت تولي فيها روح أخرى مهرجان بنزرت الدولي بنزرت تولي فيها حيوية يولي فيها خدمة يولي فيها نشاط مهرجان بنزرت الدولي إن شاء الله بالتوفيق الهيئة لطفي صفيقسي إن شاء الله لطفي صفيقسي يكون حاضر معنا في الأيام القليلة القادمة باش نحكي على مهرجان بنزرت الدولي بأكثر تفاصيل. بالنسبة لمهرجان دقة الدولي الدورة 50 من 10 ل 25 جويلية كانت برمجة تجمع الموسيقى والعروض في المسرح الأثري بدقة حكيم كان من أنجح خلينا نقوله أنجح عرض مش من أنجح العروض أنجح عرض في دقة العبيد مشيت الدقة من كامل تراب الجمهورية باش يحضروا على حكيم اللي غاب مديدة على تونس وكان حضوره حضور جميل جدا على مسرح دقة الدولي. مهرجان سوسة الدولي في دارته 67 اختار كونه العروض الكل تكون 100% تونسية من 17 جويلية ل 15 اوت العروض الكل كانت تونسية كانوا عروض مختارين وكان النجاح لمهرجان سوسة الدولي. مهرجان المنستير دورة 53 من 20 الى 18 اوت كانت العروض تمشي في نسق مميز ومهرجاناتنا الكل التوانسة حققوا النجاح في هذه الدورة. مهرجان نابل الدولي كان الافتتاح مع الفنانة إيمان الشريف بعرض الخروبة وكان من أنجح عروض الدورة. الدورة كانت دورة 38 من 18 إلى 25 أوت والعرض مازال متواصل خلينا نقوله في نابل والجو مازال متواصل والمهرجان مازال متواصل حتى يكش لنهار 25 وتنتصور من أكثر المهرجانات اللي خدموا سنة واللي عملوا تحية دياغ سيمون تسار مدير المهرجان صديق عزيز وخدم برشا سنة على اسم وصورة مهرجان نابل الدولي. الملحوظ هو الحضور القوي في دورة 2026 أو في صيفة 2026 الحضور كان قوي للأسماء التونسية كيف ما صبر الرباعي كيف الزيارة كيف يسرى محنوش أمينة فاخت عروض كانت جميلة جدا للتوينسة وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله الغيكاب يكون على أصوله الجمعة الجاية مع مهاتفات ومع حضور لمديري المهرجانات في صيفة 2026. احنا نرجعكم بعد شوية على موجات اكسجين اف ام غستي برانشي ما تبدلوش الموجة ونعتذروا مرة اخرى على رداءة الصوت قريب الصيف ونعاود مرة اخرى نوصيكم ردوا بالكم على رواحكم من الكليماتيزور ومسلمات برشا برشا في العروسات خاصة في المناسبات العائلية سيسوا رواحكم. احنا نرجعكم بعد شوية على اكسجين اف ام. ميزاجوخ مش اسم برنامج فقط انما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا على حياتنا وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساكو والتروس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركه مارشميلو هبطت بالوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كي رامانو جان؟
4: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، عطات لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بخمية شواء من قديم الزمان. طول ساندويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جو كوانيار والدو غوفتمو، هذا الكل معهم اكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي المغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
3: ألو
9: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
9: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
3: أما مين نبدأ؟
9: بداية من أوميغا فورماسيون.
10: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

ميزاجوخ مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجوخ لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. نداء الحقيقة من أول البرنامج، فما مدام اتصلت بينا على ستاندار متاع إذاعة أكسجين FM وتقول اللي هي طلعت مش لغمية حتاكش السوق العصر في منزل بورقيبة ونسيت الشاريو متاحة في التاكسي من تالي. دونك التاكسيست اللي هز المدام هذية مش لغمية لسوق العصر والقال الشغيو هيك اللي تلم فيه هي الخضرة والغلة وكل شيء، هكا جيبوا الإذاعة أكسجين FM وأحنا أتوا نتصلوا بها. أكيد إذاعة القرب احنا رنا والمواطنين ونداءاتهم فوق ريوسنا بطبيعة الحال. سينو الناس اللي تسمعوا فينا مازالت الأفراح متواصلة، مازالوا المسرات متواصلة والأجواء الاحتفالية والعطلة الصيفية، فيا فما برشا ناس يخرجوا كيفي نكون جي في سبتمبر. دونك مازالوا الكونجيات حاجه بركه لازمنا نحكيوها ولازمنا نحتاطوا، سورتو لازمنا الا كان عندنا شكون من عائلتنا ينتبه للتفاصيل هذيا. كان تعرفوا عندكم مراهق او مراهقه ويحبوا يستعملوا الدراجات الناريه، ولا عندكم شكون واعي في العائله، راهو الدراجات الناريه حكيتها برشا مرات وباش نعاودها للمره الالف على موجات اذاعه أكسجين FM، راهو الدراجات الناريه نسوقوها بالبرمي. لازمك تكون معدي البرمي باش تعرف إشارات المرور وباش تعرف معناتها العلامات شنو معناها وتعرف وقتاش تفسح المجال وتعرف وقتاش تقف. دونك الدرجات النارية راهي بالبرمي. سينا حتى الناس اللي عندهم البرمي راهو كالتهور الزايد وراهو كل الشحنة متاع الادرينالين والجو هذيك الكل راهو ما يتعملش في المناطق اللي فيها عباد وما يتعملش في غوط فيه برشا، في طريق فيه برشا حركة كما طريق الكورنيش، وما يجيش في مناطق سكنية سورتو ما ساعتين تعليل ما ثلاثين تعليل حتى الاثناشم تعليل راهو ما يجيش. فما ناس يقوموا من النوم معناتها مفجوعين، وفما ناس اللي ساعات تركبهم الفجعة كغيما من الدرجات النارية. انتم محليكم شباب محليكم، نعرف اللي عندكم شحنة كبيرة وطاقة كبيرة نيرجي كبيرة ومحليكم بموتوراتكم وبالجو اللي عاملينه وبالموند اللي عايشين فيه، ونعرف اللي هو غرام، اما راهو الغرام هذيك لازم يكون مؤطر، معناها لازم على الاقل مؤطر في مخ الانسان اللي باش يستعملك الدراجة النارية هذيك. ما شاء الله عندكم ميكانيك يرعب كيف ما تقولوا انتوما، ميكانيك محليه اللي قد ما باش يكون مزيان وقد ما باش يكون الجو اللي باش تعملوها على الموتور هذيك راهو ما يسويش عمركم وماهوش اغلى من عمركم وماهوش خير من عمركم واعمار الناس اللي في الكياس. كيف ما تقرا حساب روحك لازمك تقرا حساب العبيد اللي في الكياس، على خطر صاروا الكوارث صاروا المشاكل صاروا حتى كي يبدا الطريق فارغ معناتها ما ثلاثة متاع الصباح وصاروا مشاكل هكاكا. مش من المعقول ما التريث به نسوقوا بالسياسة وقت اللي تحب تسوق بطريقة جنونية نجم تمشي لبلاصة خالية وفارغة على الأقل تولي وقتها تتحمل مسؤوليتك كاملة، وهوك الاختار يكون عليك انت بركة لطف عليك بما انه انت اخترت الشيء هذك. اما باش نولي انا مصدر قلق العبيد ما يجيش منه ويولي عيب. كيف كيف الناس اللي يسوقوا في الدرجات النارية العادية اللي وصلوا بها في السلعة لليفرور وكل شيء، مهما كيف ما قلنا لكم مهما باش يكون سعرك الحاجة اللي باش توصلها ما هيش أغلى من حياتك. اكل بيتزا هذيك اللي لازمها باش تخلط الموليها سخونة ما يلزمش تخلط له راو سخونة تفور، معناه عمرك أبجل عمرك أهم عمرك أهم في قصة من القصات في من عرش أين نجم تخسر عمرك. سورتو اللي فما برشا يسوقوا من غير كاسك، سورتو اللي فما برشا يسوقوا بتهور كبير كبير كبير، وسورتو الكاسك برشا خسروا عمرها خطر ما فما حتى تفسير علش ما نستعملوش الكاسك. والأهم من هذا الكل اللي فما ناس يجيوا قدام الديار
ويوليوا يعملوا في شو كريمان، يجيوا في حوم ويوليوا يعملوا في عرض، في عروض بهلوانية، يوليوا يحبوا يعملوا الشغب بأي طريقة كانت، ويحبوا ما نعرفش شنو يعملوا بالضبط. أما راهو فما بيبيت، فما نسي كبار ورجال كبار، فما عبيد يصبحوا يخدموا من غدوة. المناطق السكنية هذيك معناتها كان تتعدى دورية بالزهر، معناتها راهو باش يكون العواقب وخيمة. نبهوا في كل مرة عليهم التفاصيل هذوما، خاطر التشكيات كثروا، برشا ناس قاعدين يحكيوا عليها الظاهرة هذية متاع الموتورات، وحتى بخلاف الموتورات فما ناس اللي يسوقوا في الكراهب بطريقة جنونية، بتهور كبير، بصفر حس مسؤولية، وكأنه هو بركة كسب كرهبة، وكأنه هو بركة عنده كرهبة. أبخيتوا الكراهب ما عادش فيه، الناس الكل عندها كراهب، أربع عجالي الناس باش تتنقل بيهم، معناها ما فماش عليش الجري الزايد، ما فماش علاش الفيس الزايد بالكراهب، ما فماش علاش اكل التزمير برشا برشا، معناتها هي سيركولاسيون على الناس الكل، ما نعرفش شنو معناتها باش نطيروا فوق الكراهب، باش نطيروا فوق العبيد، معناتها تزمير الانهج هذوك اللي انت قاعد تتعدى منهم، فيهم عبيد تسكن، معناتها ما نعرفش شنو ذنبهم اللي هما سكنوا غاديكا، اما تصبر كيف ما الناس الكل، مش لازمك تجي الدوبل في بلاصه ما يلزمش الدوبل فيها، ماكش خير من العبيد. فما ناس تمشي كاريمون على الباكوتي، معناتها اعطيها الدوبل هكا تمشي على الباكوتي وما ماكش خير من العبيد، معناتها ماكش خير من العبيد. الناس الكل عندها كراهب، الناس الكل تسوق، الناس الكل ما فماش علاش التهور الزايد، وان شاء الله ربي يستر الناس الكل، وان شاء الله عطلة آمنة للجميع، والناس الكل يعملوا كيف في عطلتهم ويتفرهدوا ويشيخوا، ويكون فما أمبيانس تليق بالعطلة وبالفرحة ومظاهر الفرحة، وما نشوفوش حاجات كيف ما الأكسيدونات وكيف ما الحوادث هذيك. شكرا لكم الناس الكل، ميرسي اللي سمعتوني في الحالة الصحية هذية المتردية. تحية المستمعين الأوفياء على موجات إذاعة أوكسيجين FM، أجمل تحياتنا لكم. كنت حاضرة معكم فرح من وراء الميكرو، نسرين في الإخراج والإخراج الرقمي، كنت حاضرة معها عبير زيدا، نسرين فتحي في التنسيق. شكرا لكم، أجمل تحياتنا لكم. ألفا جندوبي زيدا في رئيس التحرير. الاسم نسرين ميسالش، إلياس زيدا كان حاضر معنا في الإخراج. نرجع لكم بعد شوية نسرين، ولا وفي الوقت انا مذبير اني نرجع لكم بعد شوية، ما وفي وقتنا لليوم، شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد ونفس التوقيت. ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. معايا انا فرح السعيداني كل نهار سبت من الاربعة للستة متاع العشية، ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
9: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

لك حدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار أغلن الحبك وفاك

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة بدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع اللي بيجيهاش فرحة الديار العامرة.
8: ألو
9: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
9: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
8: أما مين نبدأ؟
9: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: في رانيما إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زقوقو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زقوقو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تسمعوا جديدي على راديو اكسجين اف ام في الايام القادمه، جديد يعجبكم نيو وعالمي. معكم الفنان فوزي بن قمره ونقول لكم سلام سلام سلام, سلام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، ماي كير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي ماي كير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708
9: محلك محلك وقت تتبنن قهوة الصباح معانا بن وانتي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محلك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محلك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
10: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
9: امين يا رب العالمين
11: دعوه حلوه فتحه سكام
9: محلاك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك ومحلاك يا امي منورت لي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار اكسجين فم القلب الحنين هذه كلمتي للميمه للميمه الحنينه اما حتى انتم محلاكم راو محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم نحبكم برشا

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقيز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
6: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زقوقو من محلة جميلي تختار. مع محلة جميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زقوقو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، والزينة، الفيكة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.

سبب الجميل. أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين أف أم.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: Bonjour, je suis Alpha Blondy et vous écoutez Oxygène FM, la radio du bonheur et de la joie de vivre. À très bientôt.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدنفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.